أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي، سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. وكويتي راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني مينن يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun